أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الخليجية 1009. الخليجية 1009.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يلي ملكت الروح لا تتعب الروح، هون على روح تبى منك راحة، دار الخفوق اللي بالأشواق ملحوح، لح الغريب اللي نوى البعد زاحة، وارحم فؤاد متسلي والمزوح، وانت فهيم بسلوته وانشراحة، مضناك من فرقة جريح ومطروح، دامك بعيد من يداوي جراحة، جازيتني عن طول وجدي ومسبوح، بنار في قلبي مساحة وصباحة، ما اقدر على بعدك وانا منك مذبوح، وش حيلة اللي في وش حيلتي في اللي عيونه سلاحة، قلبي من صدودك مثل طير مجروح، طاوي على كسر المحبة جناحة، شفتك بعيني بر في لجه يلوح، وانا غريق ولا عرف السباحة، حسنك وزينك مثل فني ولا بوح، خيم على قلبي غدر واستباحة، ليلي ونهاري في عنا شوق يا نوح، عطني من الأشواق يوم استراحة، يا ليت ترحم حالتي قبل أروح، وتروف باللي يعد شوفك رباحة، قل لي شعورك في صراحة وبوضوح، أنا أحبك قلتها في صراحة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أشعار فزاع على الخليجية. ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وأنا بفالي أموت، أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت. ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وأنا بفالي أموت، أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت. الصورة اللي بين خدك وبيني تقول يا السكر تعال المس التوت في عيونك اللي تحتها شامتيني. خل العرب في معركة عين جالوت، كل شيء يتمنى يشارك فيني، الأرض والأشجار والبحر والحوت. يا مبرأك يا مظلمك يا ظنيني، مضاع لك ضايع ولا فات لك فوت، اكسر رجال ان شاف حسنك يليني، ويبنت في جنبك تحول لطاغوت. خذني معك بلاك انا ما يبيني، يا شعر وراشد ويا سحر هاروت. هذه منياتي يا مبعثر سنيني، الود ودي نجتمع لو بتابوت، ودي احطك يا حبيبي في عيني وسكر عيوني عليك انت واموت، وادخل مع قبر الغرام الحزيني واسمع تناهيت المحبة بلا صوت.
1: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: يا عاذلين الهوى خلوه يلعب بقلبي على كيفي، متحمل الصد والمشروه منه ولو زاد، تعنيفه ما طاوع القلب لولا موه والمحب يدرى، مواليفه حبي لخلي مهب مشبوه عدل هو، صعب تحريفه من كثر شوقي من كثر شوقي عليها توه، وسري الليالي مع طيفه ما حل في القلب غيره هو، قلبي مشتاه ومصيفه لا بوح سره لا بوح سره ولا أشكوه، ولا أطلب من الظلم تخفيفه خلوه، لو صد بي خلوه حاكم لقلبي وعلى كيف.
1: أشعار
0: على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: إلى الرحمن شكري وامتناني، وتوحيده بقلبي وبلساني، جعلني واحد من خيرة أمه وعلى سنة نبي الله، هداني وخلاني ولد شيخنا زمانه، يسولف عن مكارمها الزماني، فرق مجده عن الأمجاد وانا بمجده أصل سهيلة اليماني، يعلمني الرماية كل يوم، ولما اشتدت أيامي كفاني، ولا مني رميت أرمي بعزمه، وهو درعي على من هو رماني.
0: أشعار
2: فساع
0: على الخليجية.
1: أشعار فساع على الخليجية.

0: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
1: نحن وأبنائنا صوروا لهذا الوقت مثل ما صوروها هن على ما هم فيه من ما ينقصهم، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه إسلافنا
0: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتدادا لرؤيتهم ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
2: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
0: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد
3: بقيادة محمد بن زايد. نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآبائهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حطني في عيونك وغمض، خلني أعيش في عيونك، الحذر إن رمت لا تلمض، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك إن حزنت أعرض، خايف أغرق من بك أجفونك، خايف أغرق من بك أجفونك. عازمان المر متغمض، يا خسارة مر من دونك، سيف طرفك صارم يومض، في لحاظك فتنة تفتونك، كانس في الصدر لك مربض، موردك من دمع مظنونك، عن فياض العشق متعوض، راتع في يوف يصونك، لا تسمع عادل يعدل، لا ولا منهم يلومونك، لك عهود صادقة بحفظ، ولك وداد سابق نبونك، كل هذا الكون اللي ينبض أشعر أنه خالي بدونك.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس وامرادي، ويا عنسي اللي أتبهى
1: الأغاني الخليجية بدون توقف.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: تعال تعال يا وجه السعد واشطب على الوجه البغيض، يا حيك وطلتك في وجهي بعد، يا حيها تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض. يا أيها تدري لبيك انت وش يا أيها. تعال تعال يا وجه السعد واشطب على وجه البغيض، يا حيك وطلتك في وجهي بعد، يا حيها تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض. يا أيها تدري يا لبيك انت وش يا أيها. ما انت بزي الناس واكتبها لك بخط عريض، تبغيني يحلف لا ورب البيت ما انت بزيها، يلي غرامك في خفوقي من كثر قدره يفيض. النفس تندب حظها والعين تبكي حيها، من عوضك من عوضك اليا فقدتك وان وجد كيف استعيض. وانت النهار وشمسه شجرة غلاي وفيها، هاجرت واصبح زولك في عيني يهاجرني وميض. يا أول جروحي دخيل الله من تاليها، أحيا على وصلك وموت في كل برد وكل قيض. تضمى مشاعر خاف قيلك وانت سبت ريها، لبيك يلي من عشقتك قمت أحس اني حضيض. يا مغوي نفسي ونفسي ذايبه من غيها، انا ادري ان كل الليالي سود والايام بيض، دامك معي ما همني في كثرها وشويها.
0: اشعار فزاع على الخليجيه.
2: اشعار فزاع على الخليجيه.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية 1009.
2: يا شعار النبض في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة، لا تحسده في رزقه المقسوم، ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك، ما يفيد الزوم. يوم عليك ويوم لك، والدنيا ما ترحم الخادم

لطاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحه ما هي فضيحه. وانتبه للحقائق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحه.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: صفر تسعة

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: أنا وعوذ بك يا رب من كلمة أنا، عبد وهبته من بديعات المواهب، ما وهبت آمنت بك وسلمت لك أمري، وانا وانا وانا المنتهي كل أربعاء والمبتدي في كل سبت، أخاطب عقول الرجال الفاهمة وانا هنا، وليا أش الله أمرني ما تحاكيت وكذبت، أجمل نساء الأرض غنت لي بصوت الله لنا، وانا الفقير اللي رزقها الله بمرعى كل نبت طرقا عرض فستانها الأزرق، خطر غصن القنا نازل على الوادي بنا يشرب، وانا قبلها شربت حبيتها لين انفرط سلسالها بعد وعنا، وابعدت عنها في حياتي كثر ما عنها قربت، قولولها يجمل نساء الأرض أما أنا لنا أن ننهي الحلم القديم ونكبة الغايات كبت.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: يا مهرة العام لا والله غديتي فرس، ترفقي كن عطرك ريح حرب صهيل، العام تمشين ما حولك رجال وحرس، والحين تمشين ورقاب الخلايق.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: الشعار في الساعة. الشعار في الساعة. على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: جاد الزمان بعامة ويجود الإلهام، ونفيد وندور على الاستفادة،
3: ونفيد وندور على الاستفادة،
2: وفي كل عام أحاول أحقق أحلام، وأحلام عمري دائما في زيادة، لمن يحب يكون قدام في خانة أصحاب الفكر والريادة. سولف على نفسك في لحظة هدوء، تام العمر لقفة ما يجي فيها إعادة، ثم قل لها أنا صراحة في ذا العام أشعر بكمية طموحة وإرادة. لا تعتبر نفسك رقم بين الأرقام، عاند زمانك واستفد من عنادة. هذه رسالة وعي الخاصة والعام، لست أدور من وراها إشادة.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.

0: ثمانية ساعة في استديوهات دانة الأثير وصباح الخير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.

ما أنكر ما أنكر ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني يطول الوقت ما أخطي وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر

0: 1009.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي تنسى حاضر خلعبات ونفضها، تنسى حاضر خلعبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعلم انك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعدلوني ويعدلونك لانت منهم سالم ولا انا سلمت يا ما

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها. البداية من المنامة ودرجات الحرارة 38-29، دبي والعاصمة أبوظبي 42-29، الدوحة 45-29، الكويت 43-31، درجات الحرارة في مسقط 43-32، وأخيرا في الرياض 44-30.
0: هو الخليج على الخليجية.
3: 1-0-0-9
1: كانت الأثير.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: كلما عرضت لي بحل الكلام، شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام، ونظرتك تسبق علامك القلوب. انت اللي دخلتني بحر الغرام، بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدينك لعوب. شفت سهم الموت من تحت اللثام، فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام، يا عذاب الروح يا الغر اللعوب. وجبين مثل براق الغمام، أو قمى شمس تحيه للغروب. إن سألت الحال في الحال العدام، وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: دانت الأثير
1: 1009
3: الخليجية.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقول لك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، تلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة. انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري. قريبا

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: الشعار في الساعة. على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: رحبك الغيم كأنه جالس هنا يحتريك، والعشب نظرته لك من فتنتك صادمة، أما عن الغيم باقي بس يشرع عليك ويقول يا مرحبا بالفتنة القادمة. والله ملوم الذي يحلم يصافح يديك، العالم اللي تحبك ما هي ابن آدم. أيادي الوصل تبني لك أمل يحتويك، ويادي الهجر دائم للأمل هادمة. فديت قلبك وسلهامة هذيك، وهذيك لك سيد الشوق يا أمر بالغلا خادمة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الخليجية
4: كانت الأثير
5: 1-0-0-9.

0: التسعة الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: 1009. أنا ونيت يوم الليل دنا، ونين الليل علات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا، على هامش نسير العاشقين.

بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار ليتسكن ضلوعي. رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليس أحبك وطيعك من فكرك.

0: العربية
1: في نفس من يهواك مربع ومرتاح يا مشغل التفكير صورة خياله
2: صورة خياله
1: جرحتني في القلب في ساعة وداع جرح نزيف ولا لقينا دواله
2: ولا لقينا دواله
3: عليهم صبر والصبر طوال عسى أنا لكي صبري شفاعة
1: أنت اللي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب رحت في غيبات سجات الهيام وقلبي اللي راح بيديك العود
0: دانت الأثير.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها. البداية من المنامة ودرجات الحرارة 38-29، دبي والعاصمة أبوظبي 42-29، الدوحة 45-29، الكويت 43-31، درجات الحرارة في مسقط 43-32، وأخيرا في الرياض 44-30.
0: هو الخليج على الخليجية.

على 50 فري دبل مئة لا تفوت الفرصة. فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دائما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال، وفقير الحب قدام اللي بين ضلوعي لك شلته. عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال، وقليل الحب قدام اللي بين ضلوعي لك شلته. أحبك كثر ما تسري بشراييني وتجي على البال، كثر ما في خفوقي لك كلام ما بعد قلته. سألتك بالذي جمل نواعيسك بليك حال، في طرف فتنة تزين الكحل لا من تكحلته. وميزك بجمال طاغي وضحكه تجيب الفال، من أجمل من كنت اللي ختمت الزين وكملته. يا ثقل الوقت من دونك وأنا أيامي بلاك طوال، والأطول منها شوق غريب إني تحملته. تغلى يا بعد كلي مسير الوقت مهما طال، يبل ريق المواصل من لقانا اللي تأملته. شعوري لك مثل نقش يخلد في مدى الأجيال، وأحبك حب تاريخي ويذهلك إن تخيلته. تشوف إحساسي ذا كله وكل ما في القصيد انقال، في صدري عشرة أضعافه كلام ما بعد قلته.
3: في صدري عشرة أضعافه كلام ما بعد قلته.

0: على الخليجية.
1: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تنادي.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت، وأعطت، فكانت أم الخير.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.
2: مجد العرب.

0: 1-0-09.
1: شعور المرة الأولى يجيك
2: جلسة على دامة الأثير.
3: على دامة الأثير
0: 1-0-09.
4: أشعار في الساعة.
5: أشعار في الساعة
4: على الخليجية.
6: أشعار فزاع على الخليجية.
7: يا ناعس العينين أبو وصلنا زهيد، عسى ستار الهجر فوقها ينسدل. القلب لك أطوع من الخاتم بليد، والشوق من سرب القطع لرضاك أدل. ينقل ودادك من وريد إلى وريد، ويذوب لا سمع الحميمات اتهدل. أهل الثياب الفاخرة ما هي تحيد عن الوصل، كذلك أصحاب البدل كما عطاك الله من الجسم الرغيد. متطرف من بعضه وبعضها معتدل، أعطاني القدرة على بدع القصيد اللي عليهم مت محمد في جدل. قفلت باب الوصل يترفى العنيد، قصدك معاد اشتاق لك لكن بدل. ما الشوق لك ينقص اشوف انها يزيد، الظاهر ان الباب ما سكره عدل. عيد معي يا صاحبي في كل عيد، يحيى الغلا يحيى الوفا يحيى العدل.
4: اشعار في الساعة.
5: اشعار
4: في الساعة على الخليجية.
6: اشعار في الساعة على الخليجية.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
1: أبا أطلع بطاقة إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
2: ما تحتاج تروح، استخدم E&Money.
1: E&Money؟
2: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
1: صدق؟
2: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع E&Money. تطبق الشروط والأحكام.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: 1-0-0-9
2: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كرنك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالألحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة أهل السقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيره من أوصافه لو كلها فوق الجبال تحوم إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته قامت

الشوق في دبي، مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن عرف متى تشرها.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها. البداية من المنامة ودرجات الحرارة 38-29، دبي والعاصمة أبوظبي 42-29، الدوحة 45-29، الكويت 43-31، درجات الحرارة في مسقط 43-32، وأخيرا في الرياض 44-30.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا نار طفي من دموعي لهبكي، واطفي سعير بين الأضلاع مكنون، حر اللهيب اللي بصدري غلبكي، وقت انجحي من خايف الناس يدرون. ضايت وعيني من ظن الشوق تشكي، من عين عين ما رأت مثلها عيون، وتسيح جمر فوق جمرك وتبكي، بشد من بركان في صدر محزون. غدار ماد الشوق حرت حطبكي، في قلب منهوب بالألحاظ مطعون. ليت الزمان يصدني عن شبكي، ولا نشبت وياك عسلت قانون، ولا عربنا تلتمس من عربكي، واقرب من القراب وياك ينكون. شوف روحي اللي متلفة من سببكي، وقلبي عرض له على حد مسنون. أطرب وغني من هواكي وطربكي، واجيت بنغاما على كل ملحون. هذا التذكر والبكاء من سببكي، يوم اختلط دمع ولهب هاجت شدود.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد صفر صفر تسعة، الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: أهل العشق من أشعار فساع.
1: الخليجية الإماراتية.
2: عندما تحدث يوما حكيم الأمة. حكيم الأمة.
3: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة. أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
2: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريبا
0: اجلس اجلس واسمع
2: جلسات على دانة الإعلام.

0: Edilis.
1: Edilis.
2: Edilis. Edilis. Edilis. Edilis.
3: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: الخليجية الإماراتية 1009.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا ناعم العود مزحك يذبح جدك، يذبح وأنا كل ما جاء منك يا حلالي. الله الله يا فتان من قدك، حتى عيوني لوصلك موقها سالي. باحت دموعي غرام وقلت وش حدك، يا دمعتي تنزلين ومرقبك عالي. قالت مكاني خلقها الله على خدك ولا عيونك، مكان الصاحب الغالي. محلاك محلاك قالت للشهد ندك، حتى الشهد ما ينافس ريقك الحالي. أهواك وغليك وقدرك وأودك، ولحنك شوق ويغنيك موالي. أهد بفراقك الدنيا ولا أهدك، وفني بوصلك طموحاتي وآمالي. برودة الشوق تدفع في حضن يدك، وحرارة الوصل تبرد لا تهيالي. أحط راسي على منحرك وأسدك، أنحبها الناس لأنك حبي الحالي. قلبي يموت في غلاك ووصلي يشدك، وغلاك في خافقي وصورتك في بالي. ولن ثنى رمش عينك وانتصب قدك، أشوف لون القهر في عيون عذالي. ويقول قلبي هنيالك ومن قدك، وأنا أردد مع قلبي هنيالي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
4: الخليجية.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى 6 يونيو في بلو ووترز فورم. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.
2: أجمل الأغاني الخ

0: 1009 أجمل المنوعات الغنائية.
1: يا راحة النفس وأمراضي ويا عنسي اللي أتبهى.
2: الأغاني الخليجية بدون توقف

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.

ما أنكر ولا في عذري يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني، يطول الوقت ما أخطي وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر.

0: 1-0-0-9.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي كان السحاب أرخى العبات ونفضها، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعلمنك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلمت يا ما

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها. البداية من المنامة ودرجات الحرارة 38-29، دبي والعاصمة أبوظبي 42-29، الدوحة 45-29، الكويت 43-31، درجات الحرارة في مسقط 43-32، وأخيرا في الرياض 44-30.
0: هو الخليج على الخليجية.

لا تفحص سبوت حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. فرصة فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: سفوادي ولا يرد دكتور، حتى مقلة العين تذرف لهيب مشوه الخد. أصبحت أشوف الشخص شخصين، أشك وأغلط دوم بالعد. دكتور تدري إني الحين ما أشوفك إلا أشوف المود، عاقل ولاني من الميانين. راجعت قبلك دختر وشد، قالوا لي يه محتاي تعيين. الشكر للمعبود والحمد دكتور. دكتور أنا محتاي شيئين، ما شي يعوضهم ولا حد تروم تصرف لي محبي وحبوب ترفع نسبة الود. لاني تعبت من المجفين، كل يوم حد يسير ويرد. خلاص خلاص متحمل ضربتين، الصبر قالوا دوم لحد. وانا فوادي شاب بيدين، خلن هويته وصار المضد. والمشكلة لي قلب للحين بيسامحه لو فكر يرد.
1: أشعار
2: أشعار
3: على الخليجية.
4: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
5: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
6: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
5: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

أشعار فزاع على الخليجية. سيداتي، آنساتي، سادتي، أنصفوني في تغطرس غادتي، واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي. سيداتي، آنساتي، سادتي، أنصفوني في تغطرس غادتي، واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي. حذروها من جنونه للهوى، واجبروها عن حكي نقادتي، عن سعادة خافقي قلولها أنها كانت سبب سعادتي. صارت الفرحة لها عادة، وأنا الحزن والهم صارت عادتي. المدينة من بعد هجرانها أظلمت، والشوق هز إرادتي. ذكريات الحزن في جدرانها، دمعة الحرمان فوق وسادتي. آه من ظلم المحبة وأهلها، سجلوا يهل الغرام إفادتي. وآه من حسادتي من بعدها، كيف عذري كيف من حسادتي. واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: 1-0-0-9 الغالي الخليجية.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
0: الخليجية 1009.
2: يا شعار النبض في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا

لطاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها. البداية من المنامة ودرجات الحرارة 38-29، دبي والعاصمة أبوظبي 42-29، الدوحة 45-29، الكويت 43-31، درجات الحرارة في مسقط 43-32، وأخيرا في الرياض 44-30.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دائما في أكثر، تطبق الشروط.
1: عدتنا إلى صدق إيماني وراية التوحيد بالعز مرهونة بوفا وافي وبالحق ميزاني وكلمته من موقف المجد مضمونة في سداد الرأي ما يبدل ثاني قدوة هو في الجدة يستمدونه جر وحدتنا إلى عالم الثاني بالتقدم والرحى حسب قانونه صان حاضرها عن عيون عدوان والخفايا بصدق الود مكنونة نفتخر بسمة على طول الأزمان عاشا ملح الإمارات مرهونة
2: أشعار في القمة
3: على الخليجية
2: من فارس الحكمة.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: الخليجية الإماراتية 1009.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقول لك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، تلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة، ما في مخاطرة. انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري. قريبا الخليجية 1009.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: 1-0-0-9.
1: امتى انا شوفك يا كامل وصفك؟

0: الأثير أشعار في الساعة أشعار في الساعة على الخليجية
1: أشعار في الساعة على الخليجية.
2: إذا طاحت الوردة من يدينك اتركها، لأنها إذا طاحت من يدينك ارتاحت، وإذا طاحت الدمعة من عيونك امسكها، أخاف المقام يطيح معها إذا طاحت، ولا تقتفي لك فرصة منت مدركها، تصبر ترى فرصتك للحين ما تاحت، وإذا مرتك فرصة وتقدر تملكها أخذها عوض في فرصة قبلها راحت. غيوم السماء وسط السماء بيد سامكها، ما هو شرط تمطر لك لو بروقها لاحت، ونفوس الرجال النخوة اللي تحركها، لو صدورها بسرارها ما بعد باحت. ألم تعلم أن جدودنا في معاركها تضحي بالأنفس العفيفة إلى صاحت.
0: أشعار في الساعة أشعار في الساعة على الخليجية
1: أشعار غزاء على الخليجية
3: واحد

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.

ما أنكر ما أنكر ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني يطول الوقت ما أخطي وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر

0: 1-0-0-9.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي تنسى حبرخ العبات ونفضها، تنسى حبرخ العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نكر.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلم
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها. البداية من المنامة ودرجات الحرارة 38-29، دبي والعاصمة أبوظبي 42-29، الدوحة 45-29، الكويت 43-31، درجات الحرارة في مسقط 43-32، وأخيرا في الرياض 44-30.
0: هو الخليج على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: لو يوم أحد في وحدتك نادى عليك، ثم التفت وشفت ما حولك أحد، هذا أنا من كثر ما فكرت فيك. ناديت لك والكل منا في بلد، يكفي إلى هنا ومقدر، أولى عليك أكثر من الولى. كني طفل النساء يكبر، يحبك بإحساس يكفي قلوب الناس. ما علمك صوت المطر كيف احتريك، ولا المطر ما جاب لي طاري أبد. كم قلت لك في غيبتك وش كثر بيك، اشتقت لك تقول لي وانا بعد. عود للموعد اللي زل لك في عيوني ظل، مشتاقه عيوني والشوق ما لا حل. ما ظل فيها اشواق، انا اخر العشاق.
1: اشعار
0: اشعار
1: على الخليجيه.
3: النداء الاخير للتسجيل في نادي اعمال ARN 2026 من الاول الى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود، لكن الأماكن محدودة.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
1: الخليجية الإماراتية.
5: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: وش غير طباعك علي سيدة الغي، وأنا محب طال وياك صبرها، تعال بسولف معك وانتبه كي جسر الثقة تنجح لجيتا ابتعبرها، خفف غنجك وحاول تهديه شوي قبل تصير في سكة الهجرة عبرها. كم قلت أريد وقلت من هادية وذي غير الغرام الصادق اللي اتخبرها، من شمس خذلان البشر صرت لك في سخرت لك شعري وسيلت حبرها، أنا عطيتك كل شي وأبي شي واحد فقط في الكون هذا بكبرها. أما وفا مثل وفا حاكم دبي للشيخ زايد عطر الله قبره، للشيخ زايد عطر الله قبره، ولا فمان الله يا الميتة الحي من دون ما تنزل من العين عبره، من دون ما تنزل من العين عبره.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى 6 يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية 1009.
2: يا شعار النبض في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا المخدوم.

لا طاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحه ما هي فضيحه، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحه.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية. إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها. البداية من المنامة ودرجات الحرارة 38-29، دبي والعاصمة أبوظبي 42-29، الدوحة 45-29، الكويت 43-31، درجات الحرارة في مسقط 43-32، وأخيرا في الرياض 44-30.
2: هو الخليج على الخليجية.
0: الخليجية
3: دانة الأثير 1-0-0-9.

0: الوافي خدوده والنحر إن كان سوى صافي وعن لومته يعذر قفى عني وطافي ربي البيد ونفر ربي البيد ونفر يا ربي يا لطافي غثني ضاق المفر أصارع المدافي وابكي دمعي حمر أقبل العرب لأشرافي شربي الصافي كدر عيني الهم ذرافي تجري صب العصر.
1: أشعار في القمة
2: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
3: أبا أطلع بطاقة إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
4: ما تحتاج تروح، استخدم E&Money.
3: E&Money؟
4: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
3: صدق؟
4: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقايق. أمورك طيبة مع E&Money، تطبق شروط والأحكام.

0: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت، بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.
1: حتى

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بسأل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريباً

0: Reszta, reszta.
1: اجلس واسمع جلسات على دانة الأثير.
2: مش

0: آمالي
1: جلسات
0: وليلي أطول من اليم
2: أتراها بكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العرض.

0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية. أشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار في الساعة على الخليجية.
2: يا صاحبي يلي لك العز نوماس، إن كان عندك علم محرجك اطره، الشعر ما هو حبر في يوف قرطاس ولا بحر تقدر تلاعب بشطره، الشعر بيتي هزلك كل هوجاس وانا البحر وانته من البحر قطره، الإنسان مشكلته إذا ما له إحساس، الناس بتفكيرها تصير خطره خطره وهو يصبح خطر في عيون الناس، لذلك الإنسان يحتاج فطرة تحاول توازن أمورها بمقياس، ولا يعامل من يعامل بطرة، الطف كأنك ورد عانقه نسناس، واحسن كأنك عود فواح عطرة، ولا تفتخر بالجاه أو قوة الباس، واحفظ من التاريخ حكمها وسطرة، البيت لو قطرة يشيد على أساس، مع مرور الوقت يختل قطرة، خلد فعل وادعس على هامة الياس، العز مهما طال بيروح وطرة.
0: أشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار في الساعة على الخليجية.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: فرصة استثنائية بانتظارك في قلب موتور سيتي. الاتحاد العقارية تقدم مشاريع تكايا ومرداد مع خطط دفع حصرية 30-70 متاحة لفترة محدودة فقط. ابدأ رحلة التملك العقاري اليوم مقابل دفعة بنسبة 5%. احجز منزلك بكل ثقة مع الاتحاد العقارية. تواصل معنا اليوم على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة موقعنا up.ae.
2: الأغاني الخليجية على دا

0: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.

أنكر ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني، يطول الوقت ما أخطي وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر.

0: 1009.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعلم انك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلمت
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها. البداية من المنامة ودرجات الحرارة 38-29، دبي والعاصمة أبوظبي 42-29، الدوحة 45-29، الكويت 43-31، درجات الحرارة في مسقط 43-32، وأخيرا في الرياض 44-30.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: مسحت الصور لاني نويت امسحك من البال، ولا عاد تسالني ولاني مجاوبتك. من اليوم عادي خلت تشمت العذال، انا لو علي بحت في اليوم فارقتك. توكل ترى دربك غلقناه بالمقفال، وهاك استلم رد الجزا يوم سلمتك. ترى كبر من اوجاعي ومن كل ما ينقال، انا الحين صرت استوعب شلون خاتمتك.
0: اشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك.

0: نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه واللي ما تفكر
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: شكرا.
1: احلى طرب.
2: ابكي اذا غرد طائر على الاشجار.
3: جلسات على

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار فساع على الخليجية.
2: أشعار فساع على الخليجية.
3: تعال تعال يا وجه السعد واشطب على الوجه البغيض، يا حيك وطلتك في وجهي بعد يا حيها، تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض، يا أيها تدري يا لبيك انت وش يا أيها. تعال تعال يا وجه السعد واشطب على وجه البغيض، يا حيك وطلتك في وجهي بعد يا حيها، تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض، يا أيها تدري يا لبيك انت وش يا أيها. ما انت بزي الناس واكتبها لك بخط عريض، تبغيني احلف لا ورب البيت ما انت بزيها، يلي غرامك في خفوقي من كثر قدره يفيض، النفس تندب حظها والعين تبكي حيها. من عوضك اليا فقدتك وان وجد كيف استعيض، وانت النهار وشمسه شجرة غلاي وفيها، هاجرت واصبح زولك في عيني يهاجرني وميض، يا أول جروحي دخيل الله من تاليها، أحيا على وصلك وموت في كل برد وكل قيض، تضمى مشاعر خاف قيلك وانت سبت ريها، لبيك يلي من عشقتك قمت أحس أني حضيض، يا مغوي نفسي ونفسي غايبة من غيها، أنا أدري إن كل الليالي سود والأيام بيض، دامك معي ما همني في كثرها وشويها.
1: أشعار فساع على الخليجية.
2: أشعار فساع على الخليجية.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه لكم.

سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: 1-0-0-9.
3: أنا ونيت يوم اللي يدنى ونين اللي ذعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنى على هامش مسير العاشقين.

من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي يدري حجم النار لي تسكن ضلوعي رغم هذا لك أنا معلن خضوعي صامد في وجه رمشك والجفون ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: في نفس من يهواك مربع ومرتاح، يا مشغل التفكير صورة خياله،
1: صورة خياله.
0: جرحتني في القلب في ساعة وداع جرح نزيف ولا لقينا دواله،
1: ولا لقينا دواله.
2: عليهم صابر والصبر طول، عسى أنا لكي صبري شفاعة.
0: أنت لي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام وقلبي اللي راح بيديلك العود.
3: كانت الأثير.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها. البداية من المنامة ودرجات الحرارة 38-29، دبي والعاصمة أبوظبي 42-29، الدوحة 45-29، الكويت 43-31، درجات الحرارة في مسقط 43-32، وأخيراً في الرياض 44-30.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: بان شوقي ووجدي يوم بان الغزال، واعتراني لذكرى لي بحالي زرى، ربي نعصم
3: ربي نعصم
2: ملكني بالحسن والدلال، مسكنه في الصحاري في البدو له ذرى، ساكن في خيام من سكنها ينال، كل عز وهيبه بالكرم تعمره، في مجالس كرام بين بن وهال، والرجال الأشاوس لي بهم نفخرة، البداوة شهامة ما لها من مثال، والبداوة أصالة تجوح الجوهرة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: لا تفوت العرض خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريد فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دائما في أكثر. تطبق الشروط.
1: كأسعار إعلانية حصرية للفعالية، إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقول لك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، تلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة. انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري. قريبا
3: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
4: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
3: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان يحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: الله يحفظكم ويحفظون الإمارات إن شاء الله بالأمان والصحة طولة العمر.
1: الخليجية الإماراتية.
2: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: يا بلادي من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
1: خليكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
2: الخليجية.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.

0: سكر وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر، ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما ودي إنك تسكر. سكر وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر، ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما ودي إنك تسكر. أرجوك لا تزعل يا سيد الخلايق، لا تحسب إني من غلاك أتنكر. يا الفايق بحسنك على كل فايق، يا مجير بالفكر وصفة المفكر، غلاك يجذبني بكل الطرايق، وصلك عسل ما خالطه أي سكر، حديثك ألطف من نسيم الحدايق، يوم انبعث من بعد واسمي مبكر. قال الله يسامحك ما فيه عايق، بيني وبينك فكر شوي فكر، صوتي يخلي ضايق البال رايق، نسيت ولا ما تريد تتذكر.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.

0: 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: 1009
2: جمهوري يقول يا حبان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كرمك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالألحاني.

0: لو كل طير في جناحه ريشة، أهل السقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيرهم نوصافة.
1: لو كلها فوق الجبال تحوم،
0: إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامت

الشوق في دبي، مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها. البداية من المنامة ودرجات الحرارة 38-29، دبي والعاصمة أبوظبي 42-29، الدوحة 45-29، الكويت 43-31، درجات الحرارة في مسقط 43-32، وأخيرا في الرياض 44-30.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: نشتك بعد هالفرقة عليه ليش صرت تغار؟ أمانة قول لي بعد الفراق اليوم وش يابك؟ 3 سنين ما تسأل ولا تنشد وش اللي صار؟ خذاك الوقت عن دربي وتهتف سكت أحبابك. رحلت ولا بقى منك سوى هم وتعب وسفار. بتيني اليوم تكتب لي خواطر شوق في كتابك، خواطر ما لها معنى ولا تحمل معك أعذار. تباني يقول لك حياك نبضي صدق حيابك، تباني ارسم البسمة وقلبي مولع بالنار. تباني كم انا واقف سنين وعمر ابوابك. انا نوخت لك تاريخ، خيمة، دلة وشنذار، وجهت الخريطة واتجاهي الموطنة ارتشابك، ويتك في جموح وعنفوان وبالغرام درار، وفضان من تعابير ومعاني تدور اعرابك. رسمتك حلم وتأملتي تحقق بكل أسرار، تحرضني دوافع رغبتي من شوفة أهدابك. شعور عانق أحلامي يليت عانق الأقدار، سنين وكنت نتمنى محلي أقرب أقرابك، وأنت للأسف دايم تعاملني بأستهتار. حركت أعصابي بهجرك وأنت مريحة أعصابي.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: تك على راديو rsvp.com. الفرص بلا حدود، لكن الأماكن محدودة.
2: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجانا على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح سم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر، تطبق الشروط والأحكام.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت، بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية.
2: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى ما كان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي، طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلة رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع ان اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زادك الا زاد فوجاعي. اللي محيرني انك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، اخاف قاعد تفكر تلوي اذراعي. هذا هو الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وانا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
4: الخليجية.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: ست المساء على ساعة الخليجية.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.

ما أنكر ما أنكر ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر.

0: 1-0-0-9.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي تنسح برخ العبات ونفضها، تنسح برخ العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود اللي تمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعدلوني ويعدلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلمت
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية. إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها. البداية من المنامة ودرجات الحرارة 38-29، دبي والعاصمة أبوظبي 42-29، الدوحة 45-29، الكويت 43-31، درجات الحرارة في مسقط 43-32، وأخيرا في الرياض 44-30.
2: هو الخليج على الخليجية. الجوجلكم على الخليجية 1-0-0-9.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حبيبتي جف الكلام وتعبني الصمت الرهيب، من كان مثلي ما يلام والصبر ماله من نصيب، روحي يعذبها الغرام في جنة صبح ومغيب. حبيبتي مالك مداوي من السقام، إن كان ممرضك الطبيب ومن يعينك في الخصام، إن أصبح القاضي ضليب أصحي على الحيرة وأنام، واللي معذبني الحبيب. حبيبتي أسندت ظهري للظلام في ليلة الشوق الغريب، وذرفت من دمعي سجام يجري من الحسرة سكيب، ما ذاك سجات الهيام من قال أن الدمع عيب. حبيبتي تبخل علي بالسلام ولو تطلب عيوني أجيب، تعذيب من تهوى حرام يا ليت بالرحمة تثيب، وش ينفع من مات بحيام إن أمطرت عقب صبي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على

0: الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: أبا أطلع بطاقة إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
2: ما تحتاج تروح، استخدم E&Money.
1: E&Money؟
2: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
1: صدق؟
2: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع E&Money، تطبق شروط والأحكام.
3: لمني في محجر عيونك حبيبي وخلني، خلني أشوف نفسي في عيونك واطمئن. دامك انسى الهم بالرمش الظليل تفلني، لعنب وذرمش كيف اني من أسبابها هجمي.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بسأل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريبا
0: الخليجية الإماراتية.
3: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: اشتقت يا وقتي الفاني الفترة صباي، سأمت منك ومن أيامك الجافية، ذكرت صبحي بطيشه وانبساطة مساي، وخن جروحي من فراقه ما هي شافية، جفاني الضحك بفراقه وطول جفاي عن وصل ناس مشاعرها معي دافية، القلب يغرق جروحي ما يبين خفاي، لكنها في ملامح نظرتي طافية، أقول لا لا حد منكم يدور رجاي، أجبرني الوقت ردد لائي النافية، يوم البحر كنت أحسبه يوم طالعه ماي، قبل أسبحه واكتشف أسرارها الخافية، يوم إن صابع كفوفي أكثر من أصدقائي قليل، لكن عيوني برضى غافية، لله معطي ولا تحسب يميني عطاي، وافي ولا قدم إلا مدة وافية، أنظر لقدام ما طالع بعيني وراي، أودع المقفية واستقبلها اللافية، وابني بيوت الشعر واسس قواعد بناي، ما نيب من يبتلش بالوزن والقافية، وشب ناري وغيري يقتبس من سناي، ومد بالنور ناس النارهم طافية، واخدم بنفسي قبل لا يخدمون أخوياي، وأنا لو أشر تكون إشارتي كافية، ثنتين يقدر بها الإنسان يكسب رضاي، البسمة الصادقة والنية الصافية، وثنتين دايم تسبب في حياتي شقاي، دمع الفقارة وشكل قدامها الحافية، يلا عساني مجرب عند ربعي غلاي، وسالك الستر والتوفيق والعافية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: سبع المساء على دانة الأثير ومساء الخير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: 1009.
3: أنا ونيت يوم الليل دنا ونين الليل علات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش مسير العاشقينه.

بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار لي تسكن ضلوعي. رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: العربية.
1: في نفس من يهواك مربع ومرتاح، يا مشغل التفكير صورة خياله،
2: صورة خياله.
1: جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح نزيف ولا لقينا ديوانه،
2: ولا لقينا ديوانه.
3: عليهم صابر والصبر طول، عسى أنا في صدري شفاعة.
1: أنت اللي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدين العود.
0: دانت الأثير.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009. هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها. البداية من المنامة ودرجات الحرارة 38-29، دبي والعاصمة أبوظبي 42-29، الدوحة 45-29، الكويت 43-31، درجات الحرارة في مسقط 43-32، وأخيرا في الرياض 44-30.
0: هو الخليج على الخليجية.
3: أشعار على الخليجية.
4: على الخليجية.
1: أشعار.
4: أشعار
0: على الخليجية.
5: على كثر المدى والضي في حضرة حسنها الساحر، لكم يا ضيوف دار الحي سلاما يشرح الخاطر. هلا
6: هلا
5: يا كل هالعالم في دار تختصر عالم، وقالب وصفها العالم دبي.
6: دبي
5: كوكب آخر من الأبراج لين الخور، مثل لوحة ورسمها النور جمع في سحره المنظور.
6: سحره المنظور
5: جمال الماضي والحاضر تفوح بعطر ماضيها.
6: تفوح بعطر ماضيها
5: وحاضرها يحليها، يا بخت اللي سكن فيها، ويا حي لك الزاير.
6: ويا حي لك الزاير
5: فخامة اسمها تكفي وطيبة ناسها توفي. دبي وصافح بكفي عليها المجد وفاخر، بها القلوب تتفيا ومن هالليل يطيا، لأنها دانت الدنيا وعشق ما له آخر.
6: وعشق ما له آخر.
3: أشعار على الخليجية.
4: على الخليجية.
1: أشعار.
4: أشعار
0: على الخليجية.
7: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا، مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
8: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من E&، استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع، وألعاب بدون تقطيع، وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة E&.AE لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت، بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا أم الشيوخ، بلاد زايد تفاخر فيك على درب فعل الخير، خطوتك السباقة تقولين مجدك ورث جدك ورث بيك، الأمجاد للي يملك الوعي والطاقة، عسى الدار ما تفقدك والعين ما تبكيك، ورا كل عملاق صنع مجد عملاقة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود، لكن الأماكن محدودة.

0: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: 1-0-0-9
2: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كرنك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالألحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة، أهل السقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيرهم نوصافة. لو كلها فوق الجبال تحوم، إن شافته ما تلتفت في غيره، وإن سامته

الشوق في دبي، مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها. البداية من المنامة ودرجات الحرارة 38-29، دبي والعاصمة أبوظبي 42-29، الدوحة 45-29، الكويت 43-31، درجات الحرارة في مسقط 43-32، وأخيرا في الرياض 44-30.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا سحابه قدرها فوق السحاب، لا يصيبك باس يا بحر الندى، تحت غيثك كل أنواع الشراب، الحياة لهلك وموت المنعدى، عذبه لجارك وللعادي عذاب، كم سقيت المعتدي طعم الردى، يا يدم فيها الشجاعة ما تهاب، يا يدم فيها الشجاعة ما تهاب، كل غالي لجلها يعلى فدا، تحملين الضر عنا والصعاب، وتدفعين الضيم لين آخر مدى، في سطور المجد خطيتي كتاب، كل حرف فيه بالعز ابتدى، كم مسحتي دمعة تشكي مصاب، كم رحمتي من له الضر اهددى، من كريم يملك قلوب ورقاب، كل صوت بعد صوته لصد، تختلف لا راع على أمر الصواب، بس عنكم تتفق حتى العدى، انت زايد انت الأول والمجاب، وانت الحامي إذا خوف بدأ، الشعر يرفع لذي ماله جناب، والشعر يخفض عزيز سيدا، بس مع زايد تلخبط في الحساب، لأن باسم الشعر عز وبهشدة، لك تغني لي زينها الخباب، ويعلك السالم على طول النهار.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: جانت الأثير
3: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس وأمراضي، ويا عنسي اللي أتبعها
1: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه لكم.

سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.
3: عراب عراب المعالي، نعم عالي بالأفعالي، ويجود بحر الجود، راس المعزة والرجولة، فخر دوله وله طوله، طيب النبا ينصاه.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقول لك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، تلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة. انك تستمر في شيء لفترة طويلة راح تشوف انه في نتيجة في العبادات، في الرياضة، في البزنس، في العلاقات. الاستمرارية بالنسبة لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريباً

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 1-0-0-9.
1: شعور المرة الأولى يجيك
2: جلسة على دامة الأثير.
3: 1-0-0-9.

0: العافية. شكرا.
1: اجلس
2: اجلس
1: واسمع
2: واسمع واسمع
3: جلسات على دانة.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: دنيا الشعر عندي مباديها، أعرف أولها وتاليها، ما تنرفع راية شعر ولا قوة يميني ليتعليها. حب الرمك يجري بشراييني، أحبها وأحب طاريها، أقسم بها الرحمن في كتابه سبحان بعلمه مسويها. العاديات الاسم للصورة حلف بها وهذا مغليها، وفي الغاشية آية لمن فكر والهين مذكورة بتاليها. وما ينحلف إلا ترب غالي هو الذي ذكرها وهو مسميها. ظهورها عز وشرف تالد، وبطونها كنز المحبيها. وليه ما يعرف الخيل يظلمها، واهل الجهل الصقور تشويها. والموريات اللي حوافرها تجدح شرار النار توريها، وإذا المدى طول بقوتها تزيد ما شي يهديها. تشهد لها القدرة على القدرة، وتشهد لها الدنيا ومن فيها. قضيت عمري في مودتها، أحبها ولا أقدر أخليها. يا كم من صحراء ومن غابة قطعتها وأنا أجديها، ويا كم بأفكاري أحاورها لو نختلف أرجع وراضيها. تعرفني وتعرف أسلوبي، والخير تفهم طبع راعيها. فيها الذكاء والعرف والفطنة، بلا كلام أفهم وحاكيها. وانغبت عنها دورت عني، ريحة ثيابي بس تكفيها. هي مثل شعري ومثل تفكيري، حرة ولا شيء يساويها. عطيتها لي مر من عمري، واللي بقى من العمر بعطيها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي، ونصمم حملتك التسويقية المخصصة، ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio rsvp.com. الفرص بلا حدود، لكن الأماكن محدودة.

أنا أخطيت ما أنكر ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني. يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين خلى المسافر يلتحق بالمسافر

0: 0909.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي، كان السحاب أرخى العبات ونفضها.
2: كان السحاب أرخى العبات ونفضها.
1: هذا الشجن حرثي والأحلام
2: والأحلام
1: غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود اللثمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لا انت منهم سالم ولا انا سلمت يا ما

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها. البداية من المنامة ودرجات الحرارة 38-29، دبي والعاصمة أبوظبي 42-29، الدوحة 45-29، الكويت 43-31، درجات الحرارة في مسقط 43-32، وأخيرا في الرياض 44-30.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية. على الخليجية. أشعار. أشعار. على الخليجية.
1: بحسب إني بشوفك عقب طول الغياب، في نهار يبين بهالصديق القريب، وأترك الحاضر اللي في المواجي باب، غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب. وأنا كنت أحسبك ما تغيب. يا سراب ضحاضيحة هتعود سراب، وعذاب الضمان اللي يبي من غيب، اكتشفت الحقيقة ما عليها ضباب، ما توقعت في مثلك ظنوني تخيب.
2: ما توقعت في مثلك ظنوني تخيب.
1: أحسبك في الشدايد ما تذل وتهاب، وأترك أجوف لأجات الشدايد تهيب، طاب جرحك وأنا جرحي مع الوقت طاب، كل جرح مع الأيام لازم يطيب، عنفوان الزمان وعنفوان الشباب، تاكل الأيام بعضي لين كلا يشيب، ما يقع حر صافي في مواقع أغراب، والحقد ما يخيم في فؤاد العرب.
0: أشعار.
2: أشعار
0: على الخليجية.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: الله يحفظكم ويحفظونا في الإمارات إن شاء الله بالأمان والصحة طولة العمر.
2: الخليجية الإماراتية.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: أشعار فزاع على الخليجية. سيداتي، آنساتي، سادتي، أنصفوني في تغطرس غادتي، واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي. سيداتي، آنساتي، سادتي، أنصفوني في تغطرس غادتي، واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي. حذروها من جنونه للهوى، واجبروها عن حكي نقادتي، عن سعادة خافقي قلولها أنها كانت سبب سعادتي. صارت الفرحة لها عادة، وأنا الحزن والهم صارت عادتي. المدينة من بعد هجرانها أظلمت، والشوق هز إرادتي. ذكريات الحزن في جدرانها، دمعة الحرمان فوق وسادتي. آه من ظلم المحبة وأهلها، سجلوا يهل الغرام إفادتي. وآه من حسادتي من بعدها، كيف عذري كيف من حسادتي. واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: هي لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
1: ما تحتاج تروح، استخدم اي اند ماني.
0: اي اند ماني
1: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
0: صدق؟
1: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي انت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع اي اند ماني، تطبق الشروط والأحكام.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

عاشوا عاشوا ربعي عاشوا. هدي عصور هدي وطي عصور هدي هدي عصور هدي هدي هدي يلا علي علي علي عصور علي عصور.

0: 10 الساعة على دانة الأثير.
1: خلف فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: هدوء جلسات من فضلك هدوء.
0: اجلس واسمع جلسات على دانة

0: عليكم. أحسنت.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وآب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إيآند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع، وألعاب بدون تقطيع، وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة eand.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. eand دائما في أكثر

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: اجلس اجلس
1: اجلس اسمع جلسة على الخليجية.

0: تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح سم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: 1009.
1: امتى انا شوفك يا كامل وصفك؟

0: شكرا.
1: واحد صفر صفر تسعة.
2: شعور المرة الأولى يجيك
3: تسعة على دامة الأثير.
4: على دامة الأثير.
1: واحد صفر صفر تسعة.

0: اجلس
1: اجلس
0: واسمع
1: واسمع واسمع
2: جلسات على دانة الأجلس.

فورا على عدة خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: عشت عشت سلمت.
1: اجلس اجلس اجلس اجلس جلسة على دانة الأثير.

0: 아니 저
1: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم وكانت سعادة الناس مسعاهم.
2: نحن وأبنائنا صور لهذا الوقت مثل ما صوروه أهلنا على ما هم فيه من ما ينقصهم، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه إسلافنا ده.
1: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتدادا لرؤيتهم ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
3: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
1: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد
4: بقيادة محمد بن زايد. نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآبائهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية
2: تضحك من هجرك في وادي مكدر، والداري أحزاني بضحكة كذوبة، وجدي تفجر في ضميري ودمر، أحصون صبري وما لي عنه توبة. حاولت نسيانك ولكن تعذر، علي نسيانك بنفس مغلوبة. ما أنت الوحيد اللي بحسنك مصور، مثل البدر حسن ودلال وعذوبة، لكن قلبي بك لوحدك تأثر، وروحي على حبك أراها مغصوبة. أورد عليك وبالظما عنك أصدر، ضامي وما عندك لودك مثوبة. تلعب بإحساسي يا ليتك تذكر، إني بشر وإحساس ما يلعبوك. صدقت في عادل ساعي بشر، ما حس قلبك أن خلك صعوبة، وصديت عني عامد والتعذر، ما تخاف يا ظالم تصيبك عقوبة. واللي دهاني منك ما حد يقدر، على علاج منك روحي معطوبة. بشي بالأنفاس يحيا ويكبر، ويموت بالأنفاس يا ذي عجوبة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة. دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أحلى طرب.
1: ألقى مثلك لا نظرني،
2: عيونك آخر آمالي،
3: جلسات
2: وليلي أطول من اليوم.
4: أتراها بكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل قبل أعلنه يظهر صدى عداوته، وضحت همومي من ورا الخافق همل، وحجامها حسب الوضع متفاوتة، وانا العزيز اللي تشبث بالأمل، عسى يشوف من الزمن طراوته درس الحياة القاسية لو اشتمل على الجبابر لعرفه وقساوته، تلقى بعض تجارهم يمشي ثمل مع الفقارة يرتشف حلاوته، والقاضي اللي في كلامه ما صمل فاضي عمل مسترسل بفضاوته، كيف المطوع يخلف بقوله وعمل، والمصحف الطاهر نسى تلاوته، قال المثل خل الجمل بما حمل، صافح عدو ما يبين نقاوته، رجل ضلوعه للحمل ما تحتمل يحرم على رجلي حشا مخاوته، مثل النعامة راسها تحت الرمل ومن ظلها تشكي مدى ضراوته، جرح الصداقة في الظهر ما يندمل، عيت سنيني كلها مداوته، عيت سنيني كلها مداوته.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
1: نحن وأبنائنا صوروا لهذا الوقت مثل ما صوروه أهلنا على ما هو فيه من ما ينقصه، وحافظوا عليه أن يكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه إسلافنا
0: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتداداً لرؤيتهم ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
2: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
0: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد
3: بقيادة محمد بن زايد. نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآباهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العرض.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية. أشعار على الخليجية.
2: يا دبي حظك فوق هامات الشموخ العالية على وطار، هلت على جوك مخايل بالفرح كل الجهات وعمته. يا دبي غني له طرب وتجملي بسمه مع كل افتخار، دام شموخ المجد مهما طال صرحه تحت رجله قمته. بصمة فعوله فجرت معنا الوفاء كالشمس في وضح النهار، قوة طموحه والإرادة مثل ريعان الشباب وزمته فزاع فزاع الهمم. لا صار في درب المطاليق انحدار، يعطي دوافع للمهمات الكبار وتقتبس من همته. في ذمتي ما زادك المنصب وقار، اللمته أهديته وقار، رفعت قدره في خشوم النايفات وعزتك للمته. شاعر أديب وفارس الفرسان والحكمة ودور الاشتهار والمرجلة والطيب يشهد من سمع. في ذمتي وفي ذمته أرفع لهايات التهاني والأماني والقصايد باختصار غالي على قلبي، وبسألها الحلايا كيف حبها ضمته.
0: أشعار
1: أشعار
0: على الخليجية. الخليجية الإماراتية،
3: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية. يناعم العود مزحك يذبح جدك يذبح، وأنا كل ما جاء منك يحلالي الله الله يا فتان من قدك، حتى عيوني لوصلك موقها سالي، باحت دموعي غرام وقلت وش حدك، يا دمعتي تنزلين ومرقبك عالي، قالت مكاني خلقها الله على خدك ولا عيونك مكان الصاحب الغالي، محلاك محلاك قالت للشهد ندك، حتى الشهد ما ينافس ريقك الحالي، أهواك وغليك وقدرك وودك ولحنك شوق ويغنيك موالي، أهد بفراقك الدنيا ولا هدك، وفني بوصلك طموحاتي وآمالي، برودة الشوق تدفع في حضن يدك وحرارة الوصل تبرد لا تهيالي، أحط راسي على منحرك واسدك، أنحبها الناس لأنك حبي الحالي، قلبي يموت في غلاك ووصلي يشدك وغلاك في خافقي وصورتك في بالي، ولن ثنى رمش عينك وانتصب قدك، أشوف لون القهر في عيون عذالي ويقول قلبي هنيالك ومن قدك، وأنا أردد مع قلبي هنيالي.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
1: نحن وأبنائنا صوروا لهذا الوقت مثل ما صوروها هن على ما هو فيه من ما ينقصه، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه إسلافنا إسلافنا
0: إسلافنا. ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتداداً لرؤيتهم ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
2: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل
0: البلد. قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد.
3: بقيادة محمد بن زايد نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآبائهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا موجة الشوق تيار الهوى أخذني، في لجة أشواق هد الحيل طاميها، أحزنت في حزني ومن بعدك سبب حزني، واللي جرح نفسي لازم يداويها. يا من هدمت الهوى ولا أنا أبني، أبني بيوت زخارفها قوافيها، ولحن حروف واسمك فاتحت لحني، إذا عزفها المغني وبا يغنيها. أحلفك بالذي مثلت بالحسن، أن توهم النفس لي بالوصل يرضيها، أو موعد بالتجني لو على ظني، على رب ما تصدف الصدف ولاقيها. شليت حزنك شعري وصوت المغني، لكن لنفسي الحزينة من يسليها، لكن لنفسي الحزينة من يسليها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: يا سلام.
1: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقي، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العالم.

0: الشعار في الساعة. الشعار في الساعة. على الخليجية.
1: أشعار فزاع. على الخليجية.
2: مثل جميلي معك، كمل جميلك معي. مثل جميلي معك، كمل جميلك معي. واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا. تسمع أنا لخطل وتسمع أنا لأسمعي، لكن بسمعك شعرني هز الفضاء. تسمع أنا لخطل وتسمع أنا لأسمعي، لكن بسمعك شعرني هز الفضاء. لا تدعي ظلم والله فوق يا المدعي، يا لين تعدل وتستوفي شروط القضاء. لا تشتكي قلة الإدراك قبل الوعي، خليك واعي وتدرك كل شيء مضى حظيت بي، وانت تدري ويش هو موقعي. لو كان غيرك حمد ربه على انه حظى، حرمتني صوتك اللي لا وصل مسمعي. كني اغني هجيني فوق عوص النضى، وفارقتني والمفارق ما يزيد وجعي. لكني ولع في جوفي نار كنها لظى. يا صاحبي والشعر ما هو براس اصبعي، الشعر حاسيس قلب الغرامك رضا. وانا مصحصح معك، خلك مصحصح معي. واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا.
0: أشعار فزاع. أشعار فزاع. على الخليجية.
1: أشعار فزاع. على الخليجية.

0: الخليجية 100% خليجية.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9-0-9 الخليجية.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية. أشعار على الخليجية. إذا زعلت يا شقى نفس تغليج، ليتك عن اللي يعصر الكبد تدرين، وإذا رضيتي يرضي الله أراضيك، أحس كل الناس برضاك راضين، ما حد بقلبي في غلاتك يسويك، يا من على كل المخاليج تغلين، بس قولي انتي كيف أسوي وأنا رضيك، لو عين يفدنك عن العين عينين، يا من إذا بين الملا حل طاريك تستبشر بقلبي جميع الشرايين، يا من إذا بين الملا حل طاريك تستبشر بقلبي جميع الشرايين، لو تزعلي حرات قلبي تناديك، لو تزعلي حرات قلبي تناديك، تكفين لا تقسين تكفين تكفين، لقب جرحي كان جرحي يسليك، لكن يدري في جروحي تحسين، ضاقت علي الأرض ربي يخليك، ضاقت علي الأرض ربي يخليك، صرت أحبس أنفاس الألم بين أضلعين، ما ظني أخطيبك وإذا خطيت لبيت، أمرك على نفسي وروحي تمونين، العذر طبعك والسماحة مباديك، والصفح أصلك والعفو كان تعفين.
0: أشعار على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا سيد المال، كم نفس معك خانت، والخوف ما هو من الماضي من القادم، والناس لولا تواضع نفسها شانت مع مراعاة ذا سيد وذا خادم. من قصة إبليس خذ حكمتك، لا بانت كانت تغطرس في ذاته عامل هادم. لو كان رفضه لأمر الله فقط هانت، الله يغفر ذنوب التايب النادم. مشكلته اللي يعاني منها كانت الكبر، والكبر لله يا بني آدم.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.